0: A marathon returned to central Gaza on Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقترب حوالي 1,900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات وسيدات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني إجت الإصابة بس الحمد لله برضو وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.

0: A marathon returned to central Gaza on Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقارب حوالي 1,900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني اجت الإصابة بس الحمد لله برضو وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.

0: A marathon returned to central Gaza on Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقارب حوالي 1900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني اجت الإصابة بس الحمد لله برضو ما وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.

0: Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقارب حوالي 1,900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني اجت الإصابة بس الحمد لله برضو ما وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.

0: الأعداد الكبيرة، في تقارب حوالي 1900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
1: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني إجت الإصابة، بس الحمد لله برضو وقفتش الحلم. لعبت كرة مع فريق غزة الإرادة، وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز، يعني بدون مش سالمين.
1: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.

0: A marathon returned to central Gaza on Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقارب حوالي 1,900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني اجت الإصابة بس الحمد لله برضو وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.

0: A marathon returned to central Gaza on Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقترب حوالي 1,900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني إجت الإصابة بس الحمد لله برضو وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and

0: A marathon returned to central Gaza on Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقارب حوالي 1,900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني إجت الإصابة بس الحمد لله برضو وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.

0: A marathon returned to central Gaza on Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقارب حوالي 1,900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني اجت الإصابة بس الحمد لله برضو ما وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.

0: A marathon returned to central Gaza on Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقترب حوالي 1,900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني اجت الإصابة بس الحمد لله برضو وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.

0: A marathon returned to central Gaza on Friday as Palestinians gathered for the 10th edition of the Palestine International Marathon, marking a rare public sporting event after a two-year pause caused by war. Organizers said that around 1,900 participants took part in the race, which symbolically resumed despite the widespread destruction and ongoing humanitarian challenges in the enclave.
1: أهمية الماراثون بالمشاركة الأعداد الكبيرة فيه تقارب حوالي 1900 مشارك مقسمة على النحو التالي من أطفال وعائلات ورجال وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة. رسالتنا اليوم أن أطفالنا في قطاع غزة حقهم في الحياة وحقهم في الأمل. أطفالنا في قطاع غزة مكانهم الطبيعي الميادين الرياضية وليس القبور الجماعية والثلاجات الموتى.
0: The event included runners with disabilities and amputees, many of whom were injured during the war, highlighting both resilience and the long-term human cost of the war.
2: كنت لاعب كرة قدم قبل الإصابة. الحمد لله يعني إجت الإصابة بس الحمد لله برضو وقفتش الحلم. لعبت كورة مع فريق غزة الإرادة وجاي اليوم يعني أشارك أجرب تجربة اللي أول مرة أشارك في ماراثون بالعكاكيز يعني بدون مش سالمين بالعكاكيز.
0: The marathon was held simultaneously with a parallel race in the West Bank city of Bethlehem, linking Palestinian runners across different territories. The event was widely seen as a symbolic attempt to restore civic life and endurance in the face of prolonged war and displacement.